رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمة